بس تبون مرنيكي اون ذا مايك كدرمي ويلان با جواب بلسين جلدا ماي تبن دي جريغن عقلن بتن دا ماي جانن دل دل من دي اشكم سر لام ماي جر لام ماي